هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

0: سيدي وسادتي، مرحبا بكم من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيودلهي. نحييكم سيدي وسادتي أينما كنتم، ونقدم لكم برنامجنا الصباحية. سيدي وسادتي، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. يتلو علينا الشيخ محمد صديق المنشاوي ما يتيسر له من سورة الإنسان.
1: بسم الله.

متابعينا الكرام، قدمنا لكم تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم بصوت الشيخ محمود الصديق المنشاوي. والآن نقدم لكم التعليق اليومي. مبدأ الأمة أولا هو القوة الدافعة وراء إنجازات الهند خلال العقد الماضي، قالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن مبدأ الأمة أولا شكل الأساس الذي قامت عليه الإنجازات التي حققتها الهند خلال العقد الماضي وأسهم في ترسيخ مكانتها كقوة عالمية موثوقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في قمة ريبابليك، حيث أهنأ منظم المؤتمر على اختيارهم شعار الهند القوة العظمى الأمة أولا في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة ومؤثرة. وأشار مودي إلى أن الهند باعتبارها حضارة عريقة ذات ذاكرة تاريخية طويلة تمتلك قدرة فريدة على استخلاص الدروس من فترات التقدم والتحديات على حد سواء. واستذكر رئيس الوزراء مشاركته الأخيرة في قمة مجموعة السبأ، موضحا أن قادة العالم يدركون التزام الهند الراسخ بمبدأ الأمة أولا الذي يواصل توجيه سياسات البلاد وأولوياتها وطموحاتها التنموية. وبمناسبة مرور 12 عاما على تولي حكومته المسؤولية، قال مودي إن المبادرات الوطنية الكبرى مثل حملة الهند النظيفة ومبادرة صنع في الهند وتشجيع استخدام منتجات خادي وحملة دعم المنتجات المحلية حققت نجاحها بفضل تبني المواطنين لروح تقديم مصلحة الوطن على المصالح الفردية. وفي حديثه عن المناطق القبلية والمناطق المتأثرة بالتطرف اليساري، أوضح أن تلك المناطق التي عانت سابقا من العنف والتخلف تشهد اليوم تقدما غير مسبوق، حيث تم خلال العقد الماضي إنشاء أكثر من 12 ألف كيلومتر من الطرق ونحو 9500 للاتصالات المتنقلة، إلى جانب توسيع الخدمات المصرفية والبريدية وشبكات الاتصالات. وأضاف أن العنف المأذي الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص خلال العقود السابقة يمر حاليا بمرحلته الأخيرة بفضل الجمع بين الجهود الأمنية الحازمة وتسريع وتيرة التنمية. وأشار إلى النجاح المتزايد لأولمبياد باستا بوصفه دليلا على أن طموحة الشباب ومواهبهم أصبحت تحل محل أجواء الخوف وعدم اليقين التي كانت سائدة في المنطقة. وأكد مودي أن الهند انتقلت من مرحلة التشاوم إلى مرحلة الثقة والفرص، مشيرا إلى أن الإيمان بإمكانية التغيير أصبح أحد أبرز مصادر قوة للبلاد. كما أوضح أن برنامج المناطق الطموحة والكتل الطموحة أسهم في تحويل بعض أكثر مناطق البلاد تخلفا إلى مراكز للنمو والتنمية، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع الفرص أمام ملايين المواطنين. وأضاف أن فوائد التنمية لا تقتصر على المستفيدين المباشرين فحسب، بل تنعكس إيجابا على المجتمع بأسره. وأشار إلى ظهور طبقة وسطى جديدة تضم نحو 250 مليون شخص تمكنوا من الخروج من دائرة الفقر خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي ووسع الفرص في مختلف القطاعات، وشدد على أن مكافحة الفقر ليست مجرد هدف اجتماعي بل تعد محفزا للنمو والطموح والحراك الاجتماعي. وفيما يتعلق بالطبقة الوسطى، أكد رئيس الوزراء أن تحسين مستوى المعيشة

هذه الفئة ظل أولوية رئيسية للحكومة خلال العقد الماضي، وأشار إلى إنشاء صندوق خاص بقيمة 25 ألف كرورة روبية لاستكمال المشاريع السكنية المتعثرة، ما أسهم في تسليم آلاف الوحدات السكنية لأصحابها. وأوضح أن تسهيل الحصول على التمويل السكني الميسر وتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين البنية التحتية الحضرية أسهمت جميعا في رفع جودة حياة المواطنين. كما لفت إلى أن صندوق السوامية للمساكن الميسورة ومتوسطة الدخل ساعد في إنجاز وتسليم آلاف الوحدات السكنية المتوقفة. وأشار مودي إلى التوسع الكبير الذي شهدته البنية التحتية للنقل والاتصال خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن شبكة المترو تخدم اليوم أكثر من 10 ملايين راكب يوميا، بينما تعزز القطارات فاندي بهارات ونامو بهارات وأمريت بهارات الربط بين مختلف أنحاء البلاد. كما ساهم توسع شبكات الطرق السريعة والمطارات في تحسين التنقل وخلق فرص جديدة للمواطنين في المدن والمناطق الناشئة. كما سلط الضوء على الإصلاحات الضريبية والإجراءات الرامية إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد وتخفيف الأعباء الإدارية على دافع الضرائب، مشيرا إلى أن الإدارة الضريبية المبسطة والمتعمدة على التكنولوجيا بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والإجراءات غير المباشرة عززت مستويات الشفافية وسهولة التعامل. وفي قطاع الصحة أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على خفض النفقات الطبية للأسر من خلال مبادرات مثل مراكز جان أوشتي الذي توفر الأدوية بأسعار ميسرة، إلى جانب توسيع مظلة التأمين الصحي لكبار السن عبر مختلف البرامج الاجتماعية. وتحدث مودي عن تغيير تطلعات المواطنين، مؤكدا أن مسيرة التنمية في الهند أوجدت ثقافة جديدة تقوم على ارتفاع سقف التوقعات، حيث بات المواطنون يطالبون بنية تحتية أفضل وخدمات أسرع ومستويات معيشة أعلى. واعتبر أن هذه التطلعات تمثل مؤشرا إيجابيا على ثقة المواطنين بمستقبل البلاد. متابعينا الكرام، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم والتعليق اليومي، والآن نقدم لكم تفاصيل برنامجنا الصباحية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى والهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم الغزل ثم التعليق وقطعة من الحمد والمدح، كما نقدم لكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة فضلا عن استعراض الصحف الهندية والأغاني من الأفلام القديمة والموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختتم برنامجنا الصباحية في تمام الساعة 12 صباحا سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برنامجنا ونقدم لكم هذه الآية، هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية.

عزيزي متابع الكرام، حان موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية. وقبل أن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل، إليكم أبرز العناوين من النشرة الصباحية. دعت دول مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون لمواجهة مجموعة متزايدة من التحديات الأمنية العالمية، بما في ذلك الإرهاب والتهديدات السيبرانية. تلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصال تعزية من أمريكا.

قطر، وذلك عقب مقتل 12 هنديا في انفجار وقع بمحطة لغاز في راس لفان. انتقدت الهند بشدة تصريحات باكستان بشأن الوضع في الشطر الخاضع لسيطرتها من كشمير، معتبرة أن إسلام أباد تسعى بذلك إلى صرف الانتباه عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان. بدأت الهند والولايات المتحدة محادثات تجارية رفيعة المستوى في نيودلهي بهدف إعادة صياغة الاتفاقية التجارية الثنائية المقترحة. وفي سياق منافسات كأس العالم، اكتسحت البرتغال منتخب أوزبكستان بخمسة أهداف نظيفة، بينما انتهت المباراة التي جمعت بين إنجلترا وغانا بالتعادل السلبي. اندلع حريق بالقرب من أديوك بهوان في نيودلهي والسيطرة عليه. مجلس الشيوخ الأمريكي يقر مشروع قانون لتعليق الحملة العسكرية للرئيس دونالد ترامب ضد إيران. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يزعم أن إيران وافقت على عدم حيازة السلاح النووي مطلقا بموجب اتفاق السلام. سيدي وسادتي، قدمنا لكم عبر زولان عفيري من النشرة الصباحية، والآن نقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. انتقدت الهند بشدة تصريحات وزير الدفاع الباكستاني خواجة آسف بشأن الوضع في كشمير الخاضع للاحتلال الباكستاني، وصفة إياها بأنها محاولات يائسة من الدولة المجاورة للتغطية على إخفاقاتها وصرف الانتباه على انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وفي تصريحات لوسائل الإعلام في نيودلهي، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية راندير جايسوال إن نيودلهي ترفض رفضا قاطعا هذه المزاعم المختلفة وتواجهها بما تستحقه من ازدراء. وفيما يتعلق بالشراكة الدفاعية بين الهند والإمارات، أشار المتحدث إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطورا كبيرا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تلعب الشراكة الدفاعية دورا مهما في هذا السياق. دعا مستشار الأمن القومي وكبار المسؤولين الأمنيين في دول مجموعة بريكس إلى تعزيز التعاون لمواجهة نطاق متزايد من التحديات الأمنية العالمية، بما في ذلك الإرهاب والتهديدات السيبرانية، وذلك خلال اجتماع رفيع المستوى استضافته الهند في العاصمة الوطنية. وقد جمع الاجتماع 16 لمستشاري الأمن القومي لدول بريكس الذي عقد تحت الرئاسة الهندية للمجموعة وبقيادة مستشاري الأمن القومي الهندي أجيت دوفال كبار الممثلين الأمنيين من الدول الأعضاء لمناقشة التحديات التقليدية والناشئة التي تواجه المجتمع الدولي. وفقا لوزارة الشؤون الخارجية الهندية، ركزت المناقشات على المخاطر الأمنية المتطفرة التي تتجاوز الحدود الوطنية بشكل متزايد. صرح وزير التجارة والصناعة الهندي بيوش غويال بأن الهند والولايات المتحدة تجمعهما شراكة اقتصادية قوية ومتنامية. وكان السيد غويال قد التقى أمس في نيودلهي بالممثل التجاري الأمريكي جاميسون غرير والسفير الأمريكي لدى الهند سيرجيف غور. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الوزير إلى إجراء مناقشات مثمرة حول دفع المفاوضات قدما نحو إبرام اتفاقية تجارية متوازنة ومفيدة للطرفين، وذلك تماشيا مع البيان المشترك الصادر في 7 فبراير. وأضاف أن الهند تواصل التزامها بالعمل البناء مع الولايات المتحدة لتعميق العلاقات الاقتصادية وخلق فرص جديدة للنمو والابتكار. بدأت الهند والولايات المتحدة محادثات تجارية رفيعة المستوى في نيودلهي بهدف إنقاذ اتفاقية تجارية ثنائية مقترحة وإعادة ضبطها.
وذلك بعد أن أدت تغييرات في السياسة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى أرقلة إطار عمل كان قد جرى التفاوض عليه في وقت سابق من هذا العام. وقد التقى وزير التجارة والصناعة بيوش غويال أمس في نيودلهي بكل من الممثل التجاري الأمريكي جيمس يون غاريل والسفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو أوغور. وتلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصالا هاتفيا من سمو أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تعزيه في وفاة 12 مواطنا هنديا جراء الحادث الذي وقع في مدينة راس لفان الصناعية في قطر يوم الأحد، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقد شكر السيد مودي الزعيم القطري على مشاعر المواساة التي أبداها تجاه أسر الضحايا، وأشاد بالمساعدة الطبية الفورية التي قدمت للمصابين. كما أكد الزعيمان مجددا التزامهما بضمان سلامة ورفاهية مواطنيهما، وشددا على تضامنهما ودعمهما المتبادل. وخلال مناقشة الأوضاع في غرب آسيا، أشاد رئيس الوزراء مودي بالدور البناء الذي تضطلع به قطر في جهود السلام الجارية. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران وافقت على عدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي، وذلك في إطار ما وصفه باتفاق سلام تاريخي أنهى التوترات في مضيق هرمز. وخلال زيارته لمنشأة تصنيع تابعة لشركة ماكتروكس في مدينة ماكونجي بولاية بنسلفانيا، قال ترامب إن منع إيران من حيازة سلاح نووي يظل الحذف المحوري لسياسة إدارته تجاه الجمهورية الإسلامية. كما أكد ترامب أن القدرات العسكرية لطهران قد تعرضت لضعف شديد، مشددا أيضا على أن الاقتصاد الإيراني وقطاع الدفاع في البلاد قد لحقت بهما أضرار جسيمة. عانت المنظمة البحرية الدولية خطة لإجلاء أكثر من 11 ألف بحار لا يزالون عالقين في مضيق هرمز. وصرح الأمين العام للمنظمة أرسينيو دومينغيز بأن المنظمة قد حصلت على ضمانات السلامة اللازمة وتحققت من توفر ظروف الملاحة الآمنة لدعم عملية الإجلاء. وتأتي هذه العملية قبل توقيع مذكرة تفاهم بين إيران والولايات المتحدة، وسيتم تنفيذها بتعاون وثيق مع كل من إيران وسلطنة عمان ودول أخرى في المنطقة وقطاع الصناعة البحرية. دعت وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامن إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف لبناء اقتصاد مرنة وتسريع وتيرة التنمية المستدامة وضمان تحقيق نمو شامل. وفي كلمة ألقتها أمس عبر تقنية الاتصال المرئي أمام قمة التقارب العلمي من أجل النمو المناقضة في نيودلهي، أشارت الوزيرة إلى أنه في حين أن العالم المترابط يتقاسم الرخاء والتحديات على حد سواء، فإن تبعات الصراعات وحالة عدم اليقين تقع بشكل غير متناسب على كاهل الدول النامية ودول الجنوب العالمي. سيدي وسادتي، بهذا نختتم نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعتين من الغزل الهندي.

تنامية. وكان السيد غويال قد التقى أمس في نيودلهي بالممثل التجاري الأمريكي جاميسون غيرير والسفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو غور. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي أشار الوزير إلى إجراء مناقشات مثمرة حول دفع المفاوضات قدما نحو إبرام اتفاقية تجارية متوازنة ومفيدة للطرفين. بدت الهند والولايات المتحدة محادثات تجارية رفيعة المستوى في نيودلهي بهدف إنقاذ اتفاقية تجارية ثنائية مقترحة وإعادة ضبطها، وذلك بعد أن أدت تغييرات في السياسة الأمريكية المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إرقالة إطار عمل كان قد جرى التفاوض عليه في وقت سابق من هذا العام. وقد التقى وزير التجارة والصناعة بيوش غويال أمس في نيودلهي بكل من الممثل التجاري الأمريكي جيمس يون غرير والسفير الأمريكي لدى الهند سيرجيو غور. تلقى رئيس الوزراء ناريندرا مودي اتصالا هاتفيا من أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي أعرب عن تعزيه في وفاة 12 مواطنا هنديا جراء الحادث الذي وقع في مدينة راس لفان الصناعية في قطر يوم الأحد، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين. وقد شكر السيد مودي الزعيم القطري على مشاعر المواساة التي أبداها تجاه أسر الضحايا وأشاد بالمساعدة الطبية الفورية التي قدمت للمصابين. صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إيران وافقت على عدم السعي مطلقا لامتلاك سلاح نووي، وذلك في إطار ما وصفه باتفاق سلام تاريخي أنهى التوترات في مضيق هرمز. وخلال زيارته لمنشأة تصنيع تابعة لشركة ماكتروكس في مدينة ماكونجي بولاية بنسلفانيا، قال ترامب إن منع إيران من حيازة سلاح نووي يظل الهدف المحوري لسياسة إدارته تجاه الجمهورية الإسلامية. كما أكد ترامب أن القدرات العسكرية لطهران قد تعرضت لضعف شديد، مشددا أيضا على أن الاقتصاد الإيراني وقطاع الدفاع في البلاد قد لحقت بهما ضرر جسيمة. سيدي وسادتي، قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء من النشرة الصباحية، وبهذا نختتم برنامجنا الصباحية مع أمل للقائكم في برنامجنا المسائي في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم كل ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة أم الهند الخارجية بالدنيا. مساء الحين 11 مساء حسب توقيت الهند المحلي. فنستهل البرنامج

0: صدق الله العظيم.
1: سيداتي وسادتي، استمعتم إلى تلاوة بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل ستستمعون إلى آخر اللمبة مع بعض تفاصيلها، وذلك في تمام الساعة 11:20 مساء حسب توقيت الهند المحلي، وبعد ذلك سنقدم لكم برنامج الغزل ثم التعليق وقطة من مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوت لايت، كما سنقدم لحضراتكم الحديث حول موضوع محدد بالغ الأهمية وحلقة غنائية مختلفة على لسان الفنانين الهنود القدامى والجدد إلى جانب الموسيقى والأغاني العربية. وقبل أن نختم برامجنا في تمام الساعة الواحدة ليلا سنقدم لكم رسالة الأخبار الموجزة، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ولن نقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم رسالة الأخبار المسائية.

كنتم مع فاصل بالموسيقى الهندية، والآن هانا موعدنا لتقديم نشرة الأخبار المسائية. فضل نوس وأقلام. الهند تعرب عن اعتراضها الشديد على إسارة باكستان قضية كشمير في أحد منتديات الأمم المتحدة، متهمة إسلام آباد بتسييس المنصة. السفارة الهندية في طهران تصدر إشعارا محدثا للرعاية الهنود في ضوء تحسن الوضع الأمني في البلاد، والسفارة تنصح للمواطنين الهنود بالتفكير مليا قبل السفر إلى إيران. وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاي شنكر يؤكد أهمية التعميق العلاقات بين الهند وكوريا الجنوبية في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات. حياة هوكي، الهند تعلن عن تشكيلة من 24 لاعبة ضمن منتخب السيدات للشباب في إطار جولة الإعداد في المملكة المتحدة، والمقررة في الفترة من 5 إلى 14 يونيو. في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026، كولومبو تتأهل إلى دورة 32 بعد فوزها على جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولنا الأخبار بالتفصيل. أعربت الهند عن اعتراضها الشديد على إسارة باكستان قضية كشمير في أحد منتديات الأمم المتحدة، متهمة إسلام آباد بتسييس المنصة، كما انتقدتها بشدة لاستخدامها موقعها كرئيس مشارك بطريقة غير محايدة وهو ما لا يليق بهذا المنصب. وجاءت هذه التصريحات على لسان الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة في نيويورك بي هارش. وردا على تعليقات الممثل الدائم لباكستان عاصم افتخار أحمد، وردا على مداخلة باكستان، انتقد السيد هارش سلوك الرئيس المشارك وعاد التأكيد على الموقف الهندي الراسخ بشأن جامو وكشمير، مضيفا أن إقليم الاتحاد في جامو وكشمير يعد مسألة داخلية بحتة تخص الهند. أصدرت السفارة الهندية في طهران إشعارا محدثا للرعاية الهنود في ضوء تحسن الوضع الأمني في البلاد، وبالنظر إلى التطورات الإيجابية الأخيرة وتحسن الوضع العام، نصحت السفارة المواطنين الهند بالتفكير مليا قبل السفر إلى إيران. ووفقا للإشعار ينصح المواطنون الهنود بمواصلة تجنب جميع السفر غير الضروري إلى إيران حتى إشعار آخر. وقالت السفارة إن المواطنين الهنود المقيمين حاليا في إيران وكذلك أولئك الذين يضطرون للسفر إليها لأسباب لا يمكن تفاديها ينصحون بممارسة درجة عالية من الحذر والبقاء في حالة يقظة.

حفاظ وعي مستمر بالوزء المحيط. أعلنت هيئة هوكي الهند أن تشكيلة من 14 لاعبة ضمن منتخب السيدات للشباب في إطار جولة الغداد في المملكة المتحدة والمقررة في الفترة من 5 إلى 14 من يونيو، وستخوض الفريق بقيادة المدرب الجديد تيم فايت 7 مباريات في كل من إسكتلندا وإنجلترا، وذلك ضمن استعداداته للاستحقاقات الدولية المقبلة بما في ذلك كأس آسيا للشباب. أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور جاي شنكر اليوم أهمية تعميق العلاقات بين الهند وكوريا الجنوبية في ظل بيئة عالمية مالية بالتحديات، مشيرا إلى أن الدول التي تتقاسم القيم والثقة المتبادلة تحتاج إلى العمل معا بشكل أوثق. وفي كلمته الافتتاحية خلال لقائه بوزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو هيون في سيول، شدد على أن الوضع الدولي الراهن يجعل التعاون بين الشركاء الموثقين أكثر أهمية من أي وقت مضى. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال وزير الخارجية إنه تم احتراز مجالات التعاون بين البلدين في مجالات السياسة وبناء السفن والتجارة والاستثمارات والدفاع والتكنولوجيا والطاقة النظيفة والثقافة والتواصل بين الشعوب، إضافة إلى الفرص في مجالات الشركات الناشئة والتكنولوجيا المالية والمحافل متعددة الأطراف. في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تأهلت كولومبو إلى دور 32 بعد فوزها على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في مباراتها ضمن منافسات المجموعة 11 المجموعة كي التي أقيمت اليوم في غوادالاخار بالمكسيك. وسجلت دانبيل ميونيوس هدف المباراة الوحيد في الشوط التالي. في الشوط الثاني لينهي صمود الحارس ليونيل مباسي ويقود كولومبيا إلى تحقيق فوزها الثاني على التوالي في المجموعة كي لتضمن بذلك التأهل إلى دور 32. أيها السادة، نواصل النشر المسائي من القسم العربي بذات مملكة الخارجية. اختتم وزير التجارة والصناعة الاتحادي الهندي بيوش غويل صباح اليوم سلسلة من الاجتماعات مع الممثل التجاري للولايات المتحدة السفير جيميسون غريغ والوفد المرافق له. وقال بيوش غويل في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن الجانبين استعرضا التقدم المحرز في المناقشات التجارية بين الهند والولايات المتحدة وبحثا سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين بشكل أكبر، كما أشاد غويل بقيادة السفير جيميسون غريغ وبالجهود المتواصلة التي يبذلها فريق الجانبين لدفع المناقشات قدما بطريق بناء وتطلعي نحو المستقبل. بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة تستمر 3 أيام في منطقة الخليج تهدف إلى طمأنينة الحلفاء العرب الرئيسيين في أعقاب الاتفاق الذي تفاوضت عليه واشنطن مؤخرا مع إيران بعد انتهاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي الذي استمر 4 أشهر مع طهران. وقد وصل روبيو إلى أبوظبي في وقت متأخر من الليلة الماضية، ومن المقرر أن يجري محادثات في دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت ودولة البحرين قبل أن يلتقي مسؤولين في مجلس التعاون الخليجي في وقت لاحق من هذا الأسبوع. عقدت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة اليوم اجتماعا في الدليل لدفع تقدم التعاون الدفاعي في إطار شراكة الدفاع الاستراتيجية. وأفادت وزارة الدفاع في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن الاجتماع

ترأسه كل من سكرتر سون التعاون الدولي المشترك أميتاب برساد والعميد في الحكومات المسلحة الإماراتية جمال إبراهيم محمد إبراهيم المرزوقي. وأضافة الوزارة أن المناقشات ركزت على توسيع التعاون في صناعة الدفاع وتعزيز الابتكار والاستفادة من التقنيات المتخصصة وتعزيز الأمن البحري. أعلنت سلطنة عمان عن فتح مهر ممر بحري مؤقت عبر مزيق هرمز للأهمية الاستراتيجية البالغة في خطبة مهمة نحو استعادة حركة الشحن التجاري وتخفيف الأزمة البحرية التي أدت إلى تقطع السبل بالآلاف البحار في منطقة الخليج. وقالت الحكومة العمانية إن هذه المبادرة تم تطويرها بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بهدف تسهيل الحركة الآمنة الإقليمية. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار، وفي نهاية النشر نقدم لكم رؤوس أقلام مرة أخرى. الهند تعرب عن اعتراضها الشديد على إثارة باكستان قضية كشمير في أحد منتديات الأمم المتحدة، متهمة إسلام آباد بتسييس المنصة. السفارة الهندية في طهران تصدر إشارة محدثا للرعاية الهنود في ضوء تحسن الوضع الأمني في البلاد، والسفارة تنصح المواطنين الهنود بالتفكير المالي قبل السفر إلى إيران. وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشنكر يؤكد أهمية تعميق العلاقات بين الهند وكوريا الجنوبية في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات. هيئة هوكي الهند تعلن عن تشكيلة من 14 لاعبة ضمن منتخب السيدات للشباب في إطار جولة إعداد في المملكة المتحدة والمقررة في الفترة من 5 إلى 14 من يوليو في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. كولومبو تتأهل إلى دورة 32 بعد فوزها على جمهورية الكونغو الديمقراطية. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية، ولا نقدم لكم برنامج الغزل.

0: سيداتي وسادتي استمعتم إلى برنامج الغزل ولن نقدم لكم برنامج التالق اليومي.
1: مبدا الأمة أولا هو القوة الدافعة وراء إنجازات الهند خلال العقد الماضي، قالها رئيس الوزراء ناريندرا مودي. أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي أن مبدا الأمة أولا شكل الأساس الذي قامت عليه الإنجازات التي حققتها الهند خلال العقد الماضي وأسهم في ترسيخ مكانتها كقوة عالمية موثوقة. جاء ذلك خلال كلمة ألقاها يوم الاثنين في قمة ريبابليك، حيث أهنأ منظم المؤتمر على اختيارهم شعار الهند القوة العظمى الأمة أولا في وقت يشهد فيه العالم تطورات متسارعة ومؤثرة. وأشار مودي إلى أن الهند باعتبارها حضارة عريقة ذات ذاكرة تاريخية طويلة تمتلك قدرة فريدة على استخلاص الدروس من فترات التقدم والتحديات على حد سبع. واستذكر رئيس الوزراء مشاركته الأخيرة في قمة مجموعة السبع موضحا أن قادة العالم يدركون التزام الهند الراسخ بمبدأ الأمة أولا الذي يواصل توجيه سياسات البلاد وأولوياتها وطموحاتها التنموية. وبمناسبة مرور 12 عاما على تولي حكومته المسؤولية، قال مودي إن المبادرات الوطنية الكبرى مثل حملة الهند النظيفة ومبادرة صنع في الهند وتشجيع استخدام منتجات خادي وحملة دعم المنتجات المحلية حققت نجاحها بفضل تبني المواطنين لروح تقديم مصلحة الوطن على المصالح الفردية. وفي حديثه عن المناطق القبلية والمناطق المتأثرة بالتطرف اليساري، أوضح أن تلك المناطق التي عانت سابقا من العنف والتخلف تشهد اليوم تقدما غير مسبوق، حيث تم خلال العقد الماضي إنشاء أكثر من 12 ألف كيلومتر من الطرق ونحو 9500 للاتصالات المتنقلة، إلى جانب توسيع الخدمات المصرفية والبريدية وشبكات الاتصالات. وأضاف أن العنف المأذي الذي أودى بحياة آلاف الأشخاص خلال العقود السابقة يمر حاليا بمرحلته الأخيرة بفضل الجمع بين الجهود الأمنية الحازمة وتسريع وتيرة التنمية. وأشار إلى النجاح المتزايد لأولمبياد باستا بوصفه دليلا على أن طموحة الشباب ومواهبهم أصبحت تحل محل أجواء الخوف وعدم اليقين التي كانت سائدة في المنطقة. وأكد مودي أن الهند انتقلت من مرحلة التشاوم إلى مرحلة الثقة والفرص، مشيرا إلى أن الإيمان بإمكانية التغيير أصبح أحد أبرز مصادر قوة للبلاد. كما أوضح أن برنامج المناطق الطموحة والكتل الطموحة أسهم في تحويل بعض أكثر مناطق البلاد تخلفا إلى مراكز للنمو والتنمية، مما أدى إلى تحسين مستويات المعيشة وتوسيع الفرص أمام ملايين المواطنين. وأضاف أن فوائد التنمية لا تقتصر على المستفيدين المباشرين فحسب، بل تنعكس إيجابا على المجتمع بأسره. وأشار إلى ظهور طبقة وسطى جديدة تضم نحو 250 مليون شخص تمكنوا من الخروج من دائرة الفقر خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي عزز النشاط الاقتصادي ووسع الفرص في مختلف القطاعات، مشددا على أن مكافحة الفقر ليست مجرد هدف اجتماعي بل

0: يعد محفزا للنمو والطموح والحراك الاجتماعي. وفيما يتعلق بالطبقة الوسطى، أكد رئيس الوزراء أن تحسين مستوى المعيشة لهذه الفئة ظل أولوية رئيسية للحكومة خلال العقد الماضي، وأشار إلى إنشاء صندوق خاص بقيمة 25 ألف كرورة روبية لاستكمال المشاريع السكنية المتعثرة، ما أسهم في تسليم آلاف الوحدات السكنية لأصحابها. وأوضح أن تسهيل الحصول على التمويل السكني الميسر وتوسيع الخدمات الرقمية وتحسين البنية التحتية الحضرية أسهمت جميعا في رفع جودة حياة المواطنين. كما لفت إلى أن صندوق السوامية للمساكن الميسورة ومتوسطة الدخل ساعد في إنجاز وتسليم آلاف الوحدات السكنية المتوقفة. وأشار مودي إلى التوسع الكبير الذي شهدته البنية التحتية للنقل والاتصال خلال السنوات العشر الماضية، موضحا أن شبكة الميت تخدم اليوم أكثر من 10 ملايين راكب يوميا، بينما تعزز القطارات فاندي بهارات ونامو بهارات وأمريت بهارات الربط بين مختلف أنحاء البلاد. كما ساهم توسع شبكات الطرق السريعة والمطارات في تحسين التنقل وخلق فرص جديدة للمواطنين في المدن والمناطق الناشئة. كما سلط الضوء على الإصلاحات الضريبية والإجراءات الرامية إلى زيادة الدخل المتاح للأفراد وتخفيف الأعباء الإدارية على دافع الضرائب، مشيرا إلى أن الإدارة الضريبية المبسطة والمتعمدة على التكنولوجيا بما في ذلك الأنظمة الإلكترونية والإجراءات غير المباشرة عززت مستويات الشفافية وسهولة التعامل. وفي قطاع الصحة، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على خفض النفقات الطبية للأسر من خلال مبادرات مثل مراكز جان أوشتي الذي توفر الأدوية بأسعار ميسرة، إلى جانب بتوسيع مظلة التأمين الصحي لكبار السن عبر مختلف البرامج الاجتماعية. وتحدث مودي عن تغيير تطلعات المواطنين، مؤكدا أن مسيرة التنمية في الهند أوجدت ثقافة جديدة تقوم على ارتفاع سقف التوقعات، حيث بات المواطنون يطالبون بنية تحتية أفضل وخدمات أسرع ومستويات معيشة أعلى. واعتبر أن هذه التطلعات تمثل مؤشرا إيجابيا على ثقة المواطنين.
1: أيها المستمع الكرام، استمعتم إلى برنامج التعليق اليومي، ولن نقدم لكم قطعة مدح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويليه برنامج سبوتلايت.

0: Evolution of the Padma Awards into what is often described as the People's Padma has made these honours more inclusive and representative. As India continues its journey towards becoming a developed nation, such individuals play a crucial role in strengthening society, preserving culture, advancing knowledge, and inspiring future generations. Their stories demonstrate that nation building is not the responsibility of a few, but the collective efforts of millions. From the valleys of Kashmir to the towns of Gujarat, from laboratories and classrooms to cultural institutions and community organizations, the Padma Awardees of 2026 represent the very best of India's talent, compassion, and determination. Their achievements remind us that true success lies not merely in personal accomplishment, but in creating a positive impact on society. As the nation celebrates these distinguished citizens, the Padma Awards continue to reaffirm a timeless message that service, excellence, and dedication remain among the highest ideals of public life. And it is these ideals that continue to shape India's journey forward. As Swami Vivekananda once said, "Arise, awake, and stop, not till the goal is reached." The journey of each Padma Awardee embodies this spirit of perseverance, excellence, and service.
1: You were listening to a special report on Padma Awards 2026. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani. You can listen to it on our mobile app, News on AIR. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official. You may share your feedback about this program through email at airnsttalks@gmail.com or WhatsApp on 9289094044.
2: Spotlight.
3: أيها السادة، كنتم مع برنامج سبوتلايت، ولا نقدم لكم برنامج حديث الليلة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب الكتاب نزهة الخواتر وبهجة المسامع والنماذر العلامة عبد الحي الحسني الذي ينحدر من سلالة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، ولد في سنة 1286 من الهجرة في زاوية السيد علم الله على مسافة ميل من بلدة رايبريلي من مقاطعة لخنو، وقرأ الكتب الدرسية على أشهر علمائها مثل الشيخ محمد نعيم الفرنجي محلي والشيخ فضل الله وغيرهما، ثم سافر إلى بوبال واستفاد من الشيوخ الكبار هناك، وقام برحلة إلى مدن هندية مختلفة، دهلي وبانيبت وديوبند وغيرها، وكان من أحد مؤسسي ندوة العلماء بلخنو، وكان يحضر حفلاته السنوية ثم أقام بها وفرغ لخدمتها وخدمة الإسلام والمسلمين بواسطتها، ولم يزل يخدم الندوة حتى توفي في سنة 1341 من الهجرة، وعاقب رحمه الله ابنين وبنتين، وكان منهم العلامة المعروف أبو الحسن علي الندوي. وكان الشيخ محمود السيرة ميمونا نقيبا مرزيا ونال شعبية في الناس، ومؤلفاته نحو 15، منها 9 كتب في اللغة العربية و4 في اللغة الفارسية وكتابان في اللغة الأردوية، ومن أهمها وأشهرها نزهة الخواتر الذي موضوع حديث اليوم، وله كتاب آخر معارف الأوارف في أنواع العلوم والمعارف، وفي أوله مقدمة جليلة له بحث فيها عن مناهج التعليم في هذه البلاد، ثم تكلم عن تطور الفنون المختلفة في الهند مثل الصرف والنحو واللغة وما إليها، ثم ذكر ما ألف فيها علماء الهند من الكتب، وقد طبعه مجموع اللغة العربية بدمشق باسم الثقافة الإسلامية في الهند سنة 1958 الميلادي، ثم في سنة 1983 الميلادي. والكتاب نزهة الخواتر أو الإعلام كتاب في تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الإسلامي الأول حين دخل فيها الإسلام إلى

القرن الرابع عشر الكتاب في ثمانية أجزاء كبار واشتمل على ترجمة 4523 شخصية. واقتبس المؤلف من 280 كتابا، منها 87 في اللغة العربية و 157 في اللغة الفارسية و 56 في اللغة الأردوية. ويبدأ الجزء الأول الذي في 256 صفحة، وتناول المؤلف فيه 251 شخصية من مقدمة نجله الأكبر عبد العلي التي عنونها الهند ومكانتها في التاريخ في تاريخ الإسلام ومكانة المؤلف وكتابه في المكتبة التاريخية للهند، وتليها مقدمة حررها نجل المؤلف الأصغر أبي الحسن علي الندوي وأنونها الحاجة إلى تأليف كتاب نزهة الخواطر وبهجة المسامع والنوازر، وألقى الأضواء فيها على أن الهند بقيت محجبة عن أنظار العلماء والمؤرخين في العالم العربي، ولم يذكروا عيان الهند وعلماءها ونوابغ رجالها إلا تحلة للقسم، ولذلك كانت الحاجة ماسة إلى أن يبرز عالم هندي يتحمل هذه المسؤولية، فتقدم على اللامة عبد الحي لهذا العمل الجليل. ويقول الشيخ أبو الحسن علي: هذا الكتاب يغطي المساحة الزمنية من القرن الإسلامي الأول إلى سنة وفاة المؤلف، والمساحة المكانية من ممر خيبر إلى خليج بنغال، ومن قلل كشمير في الشمال إلى أقصى جنوب الهند، ويشمل طبقات أهل الفضل والنباهة على اختلاف مظاياهم ومجالات فضلهم ونبوغهم ومذاهبهم واتجاهاتهم. رتب المؤلف الكتاب حسب الأساس الأبتسي ألف با تا سا. الجزء الأول يحتوي على تراجم علماء الهند وعيانها من القرن الأول إلى القرن السابع الهجري، وتناول المؤلف فيه 17 شخصية من القرن الأول وواحدة وثلاثين من القرن الثاني وخمس عشرة من القرن الثالث وأربع عشرة من القرن الرابع وثمانية عشرة من القرن الخامس وسبعة وعشرين من القرن السادس ومائة وواحدة وأربعين من القرن السابع. ومن هذه الشخصيات محمد بن قاسم وأبو العطاء السندي الشاعر وأبو الصوفي العظيم معين الدين السجزي الأجميري وحسن الصاغاني صاحب الأباب الزاخر وقطب الدين عبك والشيخ بختيار كاكي وشهاب الدين الغوري. ويتضمن الجزء الثاني تراجم علماء الهند وآيانها في القرن الثامن الذي في 100 صفحة، وذكرت فيه 298 شخصية، ويبدأ بذكر الشيخ إبراهيم بن شهريار الهمداني الذي كان من العلماء المعروفين بالفضل والصلاح، وينتهي هذا الجزء بذكر الشيخ يوسف بن علي الحسني الدهلوي ومن الأعيان الذين يكونون جزءا مهما له الأمير خسرو الدهلوي والقاضي ضياء الدين البرني مؤلف التاريخ فيروز شاهي والشيخ نظام الدين البدايوني ومحمد بن تغلق وعلاء الدين الخلجي وغيرهم. ويتضمن الجزء الثالث التراجم من القرن التاسع الهجري ويحتوي على 156 صفحة، وذكر المؤلف وفيه 254 شخصية بما فيهم السلطان إبراهيم الشرقي الجونبوري الشيخ أحمد الثانيسري وأحمد شاه الججراتي وتيمور غورغان السمرقندي والسلطان زين العابدين الكشميري والشيخ علاء الدين المهايمي والشيخ محمد بن يوسف الحسيني المعروف بخواجه قيسو دراز. ويتضمن الجزء الرابع التراجم من القرن العاشر الهجري ويحتوي على 385 صفحة، وتناول المؤلف فيه 592 عالما وعينا. نجد فيه ترجمة إبراهيم بن سكندر اللودي والشيخ أحمد بن عبد القدوس الغنغوهي وبابر شاه التيموري وبيرم خان خانخانة والشيخ سليم الفتحپوري وشير شاه السوري وعلي بن حسام الدين المتقي صاحب كنز الأمال وملك محمد الجائسي والسلطان
محمود بن محمد الغيراتي والسلطان مظفر.

حليم الغجراتي وحمايون شاه. ويتضمن الجزء الخامس التراجم من القرن الحادي عشر الهجري، ويحتوي على 516 صفحة، وذكرت فيه 760 شخصية بما فيهم إبراهيم عادل شاه البيجاكوري، أبو الخير بن مبارك الناغوري، أبو الفضل بن مبارك الناغوري مؤلف عين أكبري، وأبو الفايد بن مبارك الناغوري مؤلف تفسير السواتع الإلهام غير المنقوط، والشيخ أحمد السرهندي المعروف بمجدد الألف الثاني، وأكبر بن حمايون التيموري وجهانغير ودارشكو وشاجهان، والشيخ المحدث عبد الحق الدهلوي، والمؤرخ المعروف عبد القادر البدايوني، والملكة نور جهان. ويتضمن الجزء السادس التراجم من القرن الثاني عشر الهجري، ويحتوي على 476 صفحة، وذكر فيه 774 شخصية بما فيهم ملا جيوان صاحب نور الأنوار، وأحمد الشاه الأبدالي، ومظهر جان جانا الدهلوي، وخواجة ميرداد الدهلوي، والسلطان عالمگیر، و صاحب صبحة المرجان حسان الهند، غلام علي عزاد البلغرامي، والشيخ كليم الله، ومؤلف سلم العلوم ومسلم الثبوت القاضي محب الله البحاري، والشيخ محمد علاء الثانوي مؤلف كشاف استلاحات الفنون وصاحب حجة الله البالغة ولي الله الدهلوي. ويتضمن الجزء السابع التراجم من القرن الثالث عشر الهجري، ويحتوي على 588 صفحة، وعدد الشخصيات المذكورة فيه يصل إلى 1031، وفيه عدد كبير من العلماء والعالم البارزين، ومنهم الملك بهادر شاه ظفر، والقاضي ثناء الله البانيبتي، والشيخ رفيع الدين الدهلوي، والشيخ عبد العزيز الدهلوي، وملك العلماء عبد العلي اللكنوي، والشيخ عبد القادر الدهلوي، والمفتي عناية أحمد الكاكوري، ومولانا فضل الحق الخيرآبادي، ومولانا قاسم النانوتوي، ومولانا مملوك علي النانوتوي. ويتضمن الجزء الثامن التراجم من القرن الرابع عشر الهجري، وفيه 554 صفحة، ويشتمل على ذكر 563 شخصا، والمؤلف توفي قبل أن يكمل هذا الجزء، فالشيخ أبو الحسن الندوي رحمه الله قام ذكر الحكيم أجمل خان، ومولانا أبي الكلام آزاد، والمفتي أحمد رضا خان البريلوي، والشاعر المعروف الطاف حسين حالي، والشيخ أنور شاه الكلام الأمرسري، وسيد سليمان الندوي، والنواب صديق حسن خان، والشيخ عبد الحي الفرنجي محلي، والمفتي كفاية الله وغيرهم. بليغ في عباراته يبدو بأنه متأثر، فيقول في مقدمة الكتاب: أما بعد، فإني منذ عرفت اليمين من الشمال وميزت بين الرشد والضلال لم أزل ولوا بمطالعة كتب الأخبار مغرا بالبحث عن أحوال، ويصور ملامح الشخصيات بالكلمات الدقيقة ذات المتانة والروعة، حيث تلو حياته طبعاً الشيخ عبد العزيز الدهلوي المتوفى في 1239 للهجرة، وكان طويل القامة نحيف البدن أسمر اللون أنجل العينين، ويكتب مبيناً أسلوب الشيخ عبد العزيز، وكان نسيج وحده في النظم والنثر وقوة التحرير وغزارة الإملاء وجزالة التعبير، وكلامه أفو ساعة وفيض صارعة القلم ومسابقة اليد. ونزهة الخواطر مليء بمثل هذه التعبيرات الراية الجميلة. والألامة المؤلف يذكر في هذا الكتاب نسب العلماء والعيان أولا، ثم يعرض أهوالهم ومؤلفاتهم وتواريخ حياة وفياتهم. والجدير بالذكر بأن المؤلف رحمه الله مولو هجرية، فلا نجد في أي الأجزاء الثمانية صفحة، وذكرت فيه 223 بلدا من الهند والبلدان الأجنبية. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله.

سيداتي وسادتي، استمعتم إلى مقتطفات من مروءات غنائية هندية، ولا نقدم لكم فاصل من الموسيقى الهندية.

أيها السادة، كنتما فاصل من الموسيقى الهندية، والآن بقية السهرة نقضيها مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية.

سيداتي وسادتي، كنا نسهر مع المطربين المنتخبين في الأغاني العربية المتنوعة، والآن حان موعدنا لتقديم نشط الأخبار المسائية الموجزة. أعربت الهند عن اعتراضها الشديد على إثارة باكستان قضية كشمير في أحد المنتديات الأمم المتحدة، متهمة إسلام آباد بالتسييس المنصة، كما انتقدتها بشدة لاستخدامها موقعها كرئيس مشارك بطريقة غير محايدة، وهو ما لا يليق بهذا المنصب. أصدرت السفارة الهندية في طهران إشعارا محدثا لرعايا الهنود في ضوء تحسن الوضع الأمني في البلاد، وبالنظر إلى التطورات الإيجابية الأخيرة والتحسن الوضع العام، نصحت السفارة المواطنين الهنود بالتفكير مليا قبل السفر إلى إيران. أعلنت هيئة هوكي الهند عن تشكيلة من 24 لاعبة ضمن منتخب السيدات للشباب في إطار جولة إعداد في المملكة المتحدة، والمقررة في الفترة من 5 إلى 24 في الفترة

من الخامس وإلى رابع عشر من يوليو. أكد وزير الشؤون الخارجية الدكتور جايشنكر اليوم أهمية تعميق العلاقات بين الهند وكوريا الجنوبية في ظل بيئة عالمية مليئة بالتحديات، مشيرا إلى أن الدول التي تتقاسم القيم والثقة المتبادلة تحتاج إلى العمل مما معا بشكل أوسع. في بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026 تأهلت كولومبو إلى دور 32 بعد فوزها على جمهورية الكونغو الديمقراطية بهدف دون مقابل في مباراتهما ضمن منافسات المجموعة 11 التي أقيمت أمس في غوادا الآخر بالمكسيك. بدأ وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو جولة تستمر 3 أيام في منطقة الخليج تهدف إلى 8 الحلفاء العرب الرئيسيين في أعقاب الاتفاق الذي تفاوضت عليه واشنطن مؤخرا مع إيران بعد انتهاء الصراع الأمريكي الإسرائيلي الذي استمر 4 أشهر مع طهران. يختتم وزير التجارة والصناعة الاتحادي الهندي بيوش غويل صباح أمس سلسلة من الاجتماعات مع الممثل التجاري للولايات المتحدة السفير جيميسون غرير والوفد المرافق له. عقدت الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة أمس اجتماعا في نيودلهي لدفع تقدم التعاون الدفاعي في إطار شراكة الدفاع الاستراتيجية. أعلنت سلطنة عمان عن فتح ممر بحري مؤقت عبر مزيق هرمز ذي الأهمية الاستراتيجية البالغة في خطبة مهمة نحو استعادة حركة الشحن التجاري وتخفيف الأزمة البحرية التي أدت إلى تقطع السبل بآلاف البحارة في منطقة الخليج. أيها السادة، قدمنا لكم نشرة الأخبار المسائية الموجزة، وبهذا نأتي إلى نهاية برامجنا الصباحية. والآن سوف نلتقي بكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا. فحتى ذلك الهند نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها ودمتم سالمين.